الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

0: terhadap usul salafiyah. Nah, ini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita ana dan antum as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya ana dan antum al-fitan ma dhahara minha wa ma batan al-kabira was saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Nasta'nifu darsana fi kitab Asy-Syari'ah lil Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala ba'da an tawaqqafna muddatan. ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك، وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر، وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها. فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة. فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. ثم أردفه بالباب الثاني بقوله: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة، وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال، ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله، يقول: إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة. فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن، ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه، قال: وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث، منها ما يرتقي إلى درجة الحسن، ومنها الضعيف الذي لا ينجبر. من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها: منها ما يرتقي إلى درجة الحسن، ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدة ضعفه. وعلى كل حال، قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا، فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد ابن العاص عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. Qala rahimahullah wa akhbarana al-Firyabi wal-Firyabi aktsaru atau aktsara al-muallifu riwayatan anhu bal aktsar syaikhan riwayatan anhu rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى sihat an'anatihi wa minhum man yara anna an'anatahu fi sahih muslim tuqbal wa fi ghairihi la tuqbal fa'ala kulli hal hadhal hadith qad ja'a min iddat at-turuq qala qala an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam inna majusa hadhihi al-ummati al-mukadzibuna bil-qadar فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم. فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا. نعم. لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد فيه التحذير من أهل البدع وهنا المذكور هنا القدرية تحذيرا شديدا بل فيه مشروعية الهجر ليس مجرد التحذير بل الهجر وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا وهم القدرية عباد أهل عبادة القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين، فوفقا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين فوفقا للقاء عبد الله بن عمر بن الخطاب، فكنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يسره. قال يا أبا عبد الرحمن، وهو حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن عمر كما البصرة، والبصرة أول خروج القدري منها، فقال يا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس تقفروا العلم ويقرون شأنهم من أخلاقهم وعبادتهم وكارهم وصلاتهم وصيامهم، لا تكونوا قدري في تلك الأيام مثل دري هذا الصر. الذين لم تظهر منهم سيم العباد قدري في هذا الصر أسوأ من هذا النحي من أولى الدماء، بل ذكر أن كثير من لا يسول. فانظروا إلى هذا يا أيها السيون، ما أرشد نبي صلى الله عليه وسلم، قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تؤيهم عياد قضاهم، مع أن عياد المريض من حقوق المسلم عنا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرك عيادة أرضى المبتدعة. مبتدع لا يأتي أحد إليه حتى لو لعيادة منه. وقد نبهنا كثير علماء وفي رسالة في التصريحين مدل على ذلك بكرة، قال وماتوا ولا تشهدوا، أي لا تصلوا على جنائهم، كما في رواية أخرى لا تصلوا على جنائهم. استمر الهجر إلى أن ماتوا. هجر لا يرى مجلي فقط هداية المجور، هداية المبتدئ، لا، هداية المهجور غاية من غايات الهجر. إذا فتح ذلك فهنا مصلحة أخرى وغاية أخرى، وهي تم اقتراء المسلمين بها المبتدئ، لأنك لم تجره اغتر الناس يظنون أن هذا المبتدئ رجل صالح يجوز مجاسته أخذ المعه، أنك لم تهجر السنة لأنك لم تهجر، فالناس ظنون أنه على خير. هذه هي أصلح أو الغاية الثانية من أجر. والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجر، سلامة قلبك أيها السلفي، أنك إذا لم على مدع واحتمته وكلمته ولسته يشك أن يصيب قلبه من مرض بدعه فيمر قلبك، فهذا الهجر ما يسمى بالهجر القائي للوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع. فأطعم قال بلدند من أدعى الروحي لي وتباع الحلب

الهم غايته الأكثر أو الأكبر في هداية المهجور. إذا لم تتحقق هذه الغاية وهذه المصلحة لا يزول لك أجر. من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث، انظروا هذا الحديث كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنازتهم. قالت أين تلك المصلحة؟ مصلحة المهجور وهدايته لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره، مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر. قال: وإن ماتوا فلا تشدوه. وقوله قدرت مجو هذه الأمة، يقول شيخنا في ابن هذه المتحف الله في شيء، قال: هذه الأحاديث فيها بيان آل ممتي القدر أنه مجوس هذه الأمة، لا يعاد الله ولا يصلى على موتاه. فتقدم أن قسمان أي القدرية قسمان تقدم في أبواب القدر. الأول القدماء من ألا ينكرون علم الله السابق بالمقادير، قدرت القدماء منه الذين ينكرون علم الله بما السابق من المقادير، وأن الله يعلم إلا بعد وقوعه لا بعد وقوعه. وهؤلاء هذا الصنف من هو الذي ينكر علم الله بالمقادير؟ قال: هؤلاء فهم سلف ذو خلاف بينهم كفر القدماء من القرية. قال: والمتأخرون منهم وهو لنا يخرجون أعمال عباد لا سيما المعاصي عن مشيئة الله. من هم؟ الطرف الثاني منهم متأخرون هو الذي يخرجون أعمال العباد لا سيما المعاصي عن مشيئة الله وأفعال العباد. حديث ليس من الله، ليس من خلق الله، وأن الله لم يشأ ذلك، وأن الله لم يخلقه، جعلوا عباد خالقين أفعالهم، جعل العباد خالقين يخلقون أفعالهم، جعلوا له ند من هذه الحيثية. قال شيخ: وسبب تسميتهم بمجوسي هذه الأمة هو مشاهدهم للمجوس الذي جعلنا للعالم إلهين، إله خير وإله الشر. المجوس بعقيدهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين، إله يخلق شر والآخر يخلق خير. فهؤلاء القدري يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الألفية، فقالوا أن عبادهم الذي يخلق أفعالهم لا الله عز وجل. نعم، فكأنهم أي العباد قارون وأنا خالق، فعلوا لماذا نرى شركا جدا. نقل الشيخ حفظه تعالى كلام الإمام الخطابي في معاني السنن، قال: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة

0: مذهبهم لمجاب مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة يزعم أي المجوس عن خير من فعل النور والشر من فعل الظلم وكذلك القدرية يضيفن الخير إلى الله والشر إلى غيره الله سبحانه وتعالى خالق خير وشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته ليكون شيء منهما من الخير والشر إلا مشيئته تبارك وتعالى قال وخلقه الشر في الحكمة خلقه خير خيرا فإن أمرين جميعا مضافان إليه إلى الله خلقا وإيجادا انتبهوا إن الأمرين الخير والشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا لأن الله الذي خلقهما وأوجدهما ثم الخطيئ وإلى الفاعلين أي من الباد وإلى الفاعلين لهما أي للخير والشر فعلا واكتسابا أنهم هم فاعلون ليهم خالقين أفعالين فلهذا جاء في حديث الروف في دعاء استفتاح باركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك أي ما لا يدعو إلى الله اكتسابا إنما يدعو إلى الفعل وهو العبد أما الذي ينسو إلى الله خلقا أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قول جل وعلا والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون أي الله خلقكم وأعمالكم نعم الله خلقكم وأعمالكم إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء كل ألفاظ العموم ولا من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد إذ أفعال العباد دخيلة في هذا العموم إن كل شيء خلقناه بقدر حتى في هذا القدر باقي هناك أحاديث هذا نكملها إن شاء الله في درسنا بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
1: حمدا طيبا كثيرا بارك فيه كما يحب رب ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Sebelum kita lanjut kepada poin pembahasan berikut terkait kemungkaran-kemungkaran abadil yang ada pada wasiqah Muhammad al-Imam bersama J.R. Ridha masih terkait dengan yang sebelumnya. Kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh محمد محمد هادي الخليل حفظ الله قيد خطبة محمد امام تاريخ 15 شوال lebih sebulan yang lalu maka Syekh حفظه الله تعالى 10 hari sesudahnya 9 hari sesudahnya memberikan jawaban قيد خطبة yang menunjukkan bahwa Muhammad Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya tidak sepenuhnya rujuk atau menyesalinya